0: El siguiente programa es en árabe y va a durar una hora. Después retomamos los programas en español.
1: هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا. راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.

0: علاقتي ناجحه ولا لا؟ كيفاش نعرفها ما ناجحاش وعلاش؟ قبل ما نجاوبوا على هذه الاسئله كنرحب بكم مستمعتنا على راديو معجزه. ايوب مرحبا بك.
1: الله يبارك فيك وشكرا على الاستضافه ديالكم ليا في هذا البرنامج.
0: مرحبا بك ايوب. فسؤالي الاول ليك، علاش مهم كل مره نديروا تقييم للعلاقه وبالضبط نعرفوها واش غاده بطريقه صحيحه او لا؟ لا
1: خاصنا نديروا التقييم للعلاقة ديالنا حيتاش هو شي حاجة ضرورية في كل الإنجازات وفي كل المشاريع اللي تندخلوا ليها في حياتنا وفي كل حاجة كنحاولوا نديروها. التقييم هو اللي كيخلينا نعرفوا شنو كنا كنفكروا من قبل، شنو كانت الأهداف ديالنا، شنو كانت التوقعات ديالنا، واش دابا حنا غاديين في طريق صحيح أو لا، واش كاين ما يتصلح قبل ما يفوت الفوت. بمعنى إلا ما كناش تنديرو تقييم الحوايج في حياتنا غنقدروا نبقاو غاديين بطريقة عشوائية، ولكن التقييم اللي نديروه مور كل مدة غيساعدنا باش نفهمو كيفاش حنا غاديين، واش كاينة شي حاجة اللي محتاجة تبدل، واش نقدروا نديرو حسن من اللي كنا تنديروه، وهذا كيعاوننا نزيدو القدام وندوزو الحوايج والمستويات أبعد من اللي حنا فيه.
0: صحيح. فكيفاش مثلا نقدروا نقيموا العلاقة؟ واش الكوبل بجوج كيجلسوا يتشاركوا او لا كل واحد بوحدو؟ شرح لنا اكثر ايوب.
1: احنا عاد قلنا ان التقييم ديال العلاقه شي حاجه مهمه ومزيانه، فاكيد هذا التقييم هذا خاصو يكون من الطرفين، من الجانبين، يعني من الرجل ومن المراه، وفي نفس الوقت يعني في الاول يديروه بطريقه منفرده بطريقه شخصيه كل واحد فيهم، ومن بعد يجلسوا ويتشاركوا في التقييم اللي داروا وفي الافكار اللي جاتهم وكيفاش ممكن الامور تمشي احسن. حيت حنا هنا تنهضروا على علاقه بين جوج ديال الناس، معنيتها كل واحد فيهم عنده واحد الحوايج اللي تيجيبهم وتيعطيهم في ديك العلاقه، وكاين حويجات اللي تياخذهم من ديك العلاقه، وبالتالي كل واحد فيهم عنده توقعات، عنده طموحات، عنده استفسارات، عنده حويجات اللي باغي يعيشها وباغي يشوفها. فكل واحد منهم محتاج يجلس مع نفسه، مع راسه، مع ذاته، ويفكر بطريقة عقلانية وبطريقة منطقية شنو كان الهدف ديالي من قبل، شنو كانت أحلامي، كيفاش كنت باغي نعيش، شنو كنت كنفكر في شريك الحياة، شنو أنا باغي، كيفاش باغي نعيش حياتي، ويحط هذه الأسئلة قدامه ويحاول يجاوب عليها، وفي نفس الوقت يحاول يدير مقارنة ما بين الأجوبة اللي دارها وما بين الواقع دياله اللي عايشه، واش بالفعل هو غادي في طريق صحيح لديك الأهداف ولديك التوقعات والطموحات أو لا، وفي نفس الوقت واش كاين حويجات اللي يقدر هو من جهته يديرهم باش يغير الوضع ويوصل لديك شي اللي باغيه، واش كاين أخطاء اللي تيرتكبها أو لا، كيفاش يزيد القدام بطريقة شخصية وبطريقة فردية، ومن الطرف الآخر حتى هو يدير نفس العملية. من بعد مهم بزاف يجلسوا مع بعضياتهم ويتشاركوا كل واحد شنو كانت الأفكار ديالو، كيفاش كانوا تيشوفوا الموضوع، شنو الاستنتاجات اللي وصلوا ليها بشكل فردي. هادشي غيعاون الشخص الآخر يولي فاهم الشريك ديالو كيفاش كانت يفكر، شنو كانت توقعاته وطموحاته، هادشي غيعاون يوقع واحد التقارب في العلاقة ما بيناتهم.
0: سؤال آخر ليك أيوب، كيفاش نعرف بلي علاقتي مع الرجل اللي كان بغي ما غاداش في طريق صحيح؟ وليلة بغينا نقوله كيفاش نعرفها ما ناجحاش؟
1: أول حاجة غادي خصنا نعرفه شنو هي علاقة ناجحة عادة باش نتكلمه على علاقة ما ناجحاش. علاقة ناجحة بالنسبة لي هي علاقة اللي ادات لواحد التقارب وواحد الانسجام وواحد التوافق ما بين جوج ديال الناس. علاقة ناجحة هي علاقة اللي فيها تواصل فعال، اللي فيها طرفين بجوج يتواصلوا مع بعضياتهم بطريقة مزيانة، اللي التواصل فيها ناجح كنقصد أن هذا التواصل هذا ما تيوقعش بواحد الطريقة خايبة، ما كينش صداع، ما كينش غوات، أكيد غيكونوا اختلافات، غيكونوا نقاشات، ولكن كل شيء كيمشي بالعقل. علاقة ناجحة هي علاقة اللي فيها بالصح أنا كنوصل الطموحات ديالي وتوقعاتي. علاقة ناجحة هي علاقة اللي فيها أنا تنقدر الطرف الآخر، كنبغيه وكنحترمه وعاطيه المحبة والتوقير اللي كيستاهله، وفي نفس الوقت كناخد نفس الأشياء من الطرف الآخر، وهذه هي علاقة ناجحة. وبالتالي كل علاقة ما بين جوج ديال الناس ما كتضمنش هاد الحويجات هادو، ما فيهاش الانسجام، ما فيهاش التوافق، ما فيهاش التواصل الفعال، ما كتزيدش بين القدام، علاقة اللي كتدمرنا في عوض ما تبنينا، علاقة اللي كتهرس تواصلنا وعلاقاتنا مع ناس وحدين اخرين، هذه علاقة ما نجحاش. وهذه هي العلاقة اللي محتاجة أننا نفكر فيها مئات مرة ومرة قبل ما نزيد القدام فيها وقبل ما نوصل لمستويات أعمق فيها.
0: غالبا بزاف من المستمعات غيكونوا كيخافوا ما يعيقوش بكري بالمشكل ويكون فات الفوت. فأيوب، واش كاين أمل السيدات باش يصحوا الوضع، وضع العلاقة وخدس من بزاف ديال المشاكل؟
1: أنا تنآمن أنه ديما كاين أمل وديما كاين فرصة أن الوضع يتصلح. غير كما تنقولوا خاص يدار هذا التقييم، هذا هو اللي غادي يخليني فاهم فين حط رجليه، فين أنا، فين كنت باغي نكون، وفين أنا دابا في الحقيقة. فكما قلت ديما كاين أمل، بمعنى إلا وحدة من السيدات كانت داخلة في علاقة وهذا النهار سمعت الحلقة أو لا فكرت بطريقة ما أن خصها دير تقييم لهذا العلاقة هذه، وجلست مع راسها وفكرت وشفت باللي العلاقة اللي هي غادية فيها ماشي هي هذيك، ماشي هكا خاصها تكون، أول حاجة غنصحها ديرها هي تفكر في الحلول، ما تركزش على المشكل، تفكر في كيفاش يتصلح الوضع، ما تركزش على الحوايج الخايبة اللي كاينين في الوضع، حيتاش هي بيديها وقادرة أنها تصلح من هذا الوضع هذا وتخليه يكون أفضل. إلا هي صلحات من تصرفاتها، من سلوكاتها، من بزاف ديال الحوايج وغيرت فيهم، أكيد هاد الشيء هذا غادي يعاون في تغيير الوضع. أو لا، إلا هي حاولت تتواصل بطريقة مزيانة مع الشريك ديالها، يعني أنها تحاول توصل ليه الفكرة اللي وصلت ليها والاستنتاجات اللي وصلت ليهم، بمعنى أنها محتاجة شي حويجة تتغيروا في هاد العلاقة هادي، وإلا عرفت تدير هاد التواصل بطريقة مزيانة أكيد غتكون نتيجة مزيانة. هذا من جهة. من جهة تانية، إلا تسدو قدامها كاع البيبان وحاولات وحاولات وما وصلتش لديك شي اللي كانت باغياه، إلا كان مازال ما كينش زواج، هذا يعني أن هاد العلاقة هادي ما غاديش تنجح. وبالتالي أنا ما غاديش نصحها أنها تكمل فيها إلا هي حاولات وحاولات وحاولات تصلح ولكن المحاولات ديالها ما نجحتش. هنايا أنا غادي نقول لها كاين أمل في أن وخا ما يكملش هذا الموضوع هذا ديال هذا الارتباط مع هذا الشخص هذا، أنه يكون شي حاجة واحدة أخرى في المستقبل اللي ترضيك وترضي الطموحات ديالك وشنو أنت كنتي متوقعة وشنو كنتي باغية.
0: بزاف ديال الناس ما كيقدروش يسامحوا بعضياتهم. أيوب، حتى لأين درجة المسامحة في العلاقة مهمة للنجاح؟
1: المسامحة في جميع العلاقات والغفران في جميع العلاقات أساسي بزاف بزاف بزاف. علاش؟ ما نقدروش نزيدوا القدام بلا مسامحة، حيت في أي علاقة كما بغى يكون النوع ديالها تيوقعوا تصادمات وتيوقعوا مشاكل وسوء فهم وبزاف ديال الحوايج. إلا ما كانش الغفران والتسامح والمسامحة، كل واحد فينا كل مرة غيبدا يشد شي حاجة على طرف الآخر، واللي تيبدا يوقع هو ديزاكيميلاسيون أو لواحد التراكمات اللي كتخلي التعامل ديالنا والتصرف ديالنا مع الشخص الآخر ما كيحصلش بطريقة طبيعية، تيخلي فيه واحد النوع ديال تعامل بخلفية كما تنقولوا، تنجي نهضر معاك وأنا في الداخل ديالي هز عليك شي حاجة، أنا في الداخل ديالي كينا شي حاجة ضاراني من جهتك، فتعاملي معاك أكيد ما غاديش يكون طبيعي وما غاديش يكون مزيان. وهنا فين كيبداو المشاكل، هنا فين كيبداو الصعوبات تكبر قدام كوبل مع بعضياتهم في علاقتهم مع بعضياتهم، والتواصل ما كيبقاش فعال وبزاف ديال الحوايج. فمهم نفهموا أن علاقة ما تقدرش تمشي بلا غفران وبلا مسامحة. وحاجة واحدة أخرى، المسيح في إنجيل متى الإصحاح 18 والآية 22 قال خاصنا نغفروا لخوتنا 70 مرة، يعني بحال 70 في 70. وهذا الشيء شنو كيعني؟ كيعني أننا نغفروا بلا حدود وبدون انقطاع، هذا الشيء مع خوتنا فكان بالأحرى مع الشخص اللي غادي نرتبطوا به.
0: غفران أكيد كيعاون بزاف في العلاقة. ودابا نقول لكم مستمعينا نتلاقاو في حلقة جديدة المرة الجاية مع ضيف آخر على راديو معجزة.

0: معكي أيوب، وانت دابا غتسمعي معنا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقوليك.
1: مستمعاتنا ومستمعينا العزاز، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أجي نقوليك. الحلقة ديال اليوم العنوان ديالها أجي نقوليك ما يمكنش ترضي كل شيء. وهذه هي الحقيقة، هذا الموضوع مهم بزاف، حيث كما العادة المواضيع اللي كنتكلموا فيها كتبين القيمة الحقيقية ديال الناس وبالأخص في عينين الله، وهذا الموضوع كيأثر على القيمة الشخصية لكل واحد فينا، حيث من خلال التربية ديالنا كنقدروا نفكروا باللي قبول الناس لينا ومحبتهم لينا مرتبطة بإرضائنا ليهم، وإلا ما كانوش راضين علينا احنا غنكونوا مرفوضين. وهذا الفكر هذا وهذا الكلام هذا خطير وغلط، ما خصناش نفكروا بحال هكا ولا نتصرفوا بحال هكا. قيمتنا ما عندهاش علاقة بتاتا بقبول الناس لينا أو رفضهم لينا، قيمتنا ما عندهاش علاقة بأفعالنا، حيث المصدر الحقيقي ديال القيمة هو الله، هو اللي خلقنا وصنعنا، وهو وحده اللي يقدر يحدد القيمة ديالنا. وحنا غاليين في عينيه، وما خصناش نخافوا من عدم قبول الناس لينا ونتعاملوا معهم بخوف أنهم ما يرضاوش علينا، حيث هاد الشي يقدر يخلينا نبداو نديروا أعمال اللي ما كترضيش الله باش نرضيو الناس. وفي الحقيقة العكس هو اللي خاصو يدار، خاصنا نعطيو لله الأولوية وهو اللي نفكرو فيه في المرتبة الأولى، نرضيوه هو الأول. وإلى المشيئة ديال الله كانت عكس الإرادة ديال الناس، نرضيو الله وما نفكروش باللي الناس ما غاديش يعجبهم الحال، حيث أصلا مستحيل نرضيو كل الناس، وما يمكنش نتبعو الرغبات ديال الناس في كل حاجة، حيث الناس مختلفين، كل واحد الفكر دياله، كل واحد مبادئه، كل واحد سلوكه. وإلا تبعنا الناس ما غاديش نقدروا نزيدوا خطوة لقدام. هذا الشيء كيتكلم عليه الإنجيل اللي هو كتاب الله، فرسالة سالونيكي الأولى الإصحاح 2 والآية 4 كيقول هكا: وكما كان مزيان عند الله يأتمنا على الخبار الزوينة دياله، هكا خاصنا نتكلموا، ماشي بحال الا كنرضيو الناس، لكن نرضيو الله اللي كيختبر شنو كاين في قلوبنا. من هاد الايه هادي كنفهموا باللي خاصنا نرضيو الله في المرتبه الاولى وماشي الناس. هنا كتسالي الحلقه ديال اليوم، نتلاقاو مستمعاتنا ومستمعينا في الحلقه الجايه. الله يحميكم ويبارك حياتكم.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا او لا تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06 01 96 59 57. الرقم ديالنا هو 06 01 96 59 57. شكرا للاستماع ديالك. كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: سيداتي مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم معنا الأخت رجاء. مرحبا بك أخت رجاء معنا.
2: شكرا ليلى على الاستضافة ديالك.
1: الأخت رجاء اليوم الموضوع اللي بغينا نهضر عليه موضوع أكيد كيمس كل الأمهات أو حتى السيدات اللي باقين شابات أو مقبلات على الزواج والأطفال وهذا. فبغينا نعرفوا الأخت رجاء اليوم شكون هي الأم الناجحة، يعني من خلال الأسئلة اللي غنسولك اليوم. ولكن بغيت نسولك سؤال الأول، واش المرأة أو الأم اللي هي مطلقة قدروا نقولوا عليها أم ناجحة، يعني ما قدراش تحافظ على البيت ديالها على الأسرة ديالها، بالتالي هي ماشي ناجحة؟
2: هو ما يمكنش يعني ناخذ واحد الأم اللي دازت مثلا من علاقة صعيبة أو دازت من ظروف صعيبة، يعني ما قدرتش تكمل العلاقة هي والزوج ديالها ويحافظوا بجوجهم على الأسرة ديالهم، ما يمكنش نحد يعني نقولوا لها أنها أم ناجحة. بالعكس، ممكن تكون أم مطلقة ولكن في نفس الوقت تكون ناجحة، حيث النجاح ديال الأم كان نقدروا نحددوه في العلاقة ديالها مع أولادها، نقدروا نحددوه في طريقة التربية ديالها لأولادها، طريقة يعني كيفاش كتناضل من أجل أولادها. فالعلاقة إلا كانت ما ناجحاش بين الزوج والزوجة ما كيعنيش أن هذا الشيء غيخلي أم أنها تكون ما ناجحاش في الأمومة ديالها.
1: يعني انها مطلقه او لا مطلقاش،
2: هذا جانب اخر. فوالا، هذا جانب
1: يعني حيت يقدر يكون مشكل منها كما يقدر يكون مشكل
2: من الزوج ديالها. اكزاكتلي.
1: بغيت نسولك يعني كيفاش التربيه صحيحه خاصها تكون، يعني كيفاش الام تربي ولادها بطريقه صحيحه بطريقه سليمه؟
2: هو التربيه كتختلف من ام لام، ولكن الطريقه السليمه هي كيف ما الله قال لنا في الكتاب أن الآباء خصهم يربوا بلادهم بمحبة يعني تأديب في نفس الوقت، والحقيقة يعني ما يكذبوش على أولادهم، دائما يركزوا على أنهم يتعاملوا مع أولادهم ويقولوا لهم الحقيقة، لأن الأطفال كي يأخذوا الآباء كمثال لهم. يعني لكان الأب كي يكذب على الأولاد دياله مثلا، فما يمكنش يتوقع من الأبناء دياله أنهم يقولوا الحقيقة. لكن الأب ما كيتصرفش مع الأطفال دياله بمحبة، ما يتوقعش من الأبناء دياله أنهم غادي يعني يكونوا كيعطيوا المحبة للناس. فإحنا كوالدين خصنا نكونوا مثال أعلى الأبناء ديالنا، والعلاقة يعني الأسرية في الداخل ما بيناتنا تكون يعني مؤنكادرية بالمحبة وبالكتاب المقدس وبالكلمة ديال الله وبالصلاة، لأن الجانب الروحي مهم بزاف في علاقة، يعني كيرتب العلاقة الأسرية وكيخليها تكون علاقة ناجحة 100%.
1: بغيت نسولك الأخت رجاء الموضوع ديال مني للأطفال كيرسموا حدود مع الوالدين، بالأخص إلى الأم هي ديما بطبيعتها كتبغي تكون قريبة لولادها، تعرف كل شيء لولادها شنو كيديروا. فشي مرات كنشوفوا الأطفال كيديروا حدود مع الأباء ديالهم، ما كيعودوا لهمش الحياة الشخصية ديالهم، ما كيتقربوش منهم، فالأم كتحس براسها شوية بعيدة. كيفاش تقدر تكون الأم أم لهم، يعني أم لأطفالها، لكن في نفس الوقت تكون صديقة لهم؟
2: هو الأطفال منين كيديروا الحدود مع الآباء ديالهم، هذا كيكون سبب ديالو الخوف، أن الآباء ديالهم يقدروا يحكموا عليهم، يقدروا يعاقبوهم، يقدروا يتلقاو شي نتيجة سلبية، القمع، وكتكون حتى نتيجة ديال أن الآباء ما كيعطوش فرصة للأبناء ديالهم على أنهم يعبروا على الرأي ديالهم، على أنهم يديروا قرارات شخصية ديالهم. فهذا هو المشكل اللي كيكون يعني هو اللي كيسبب أن الأطفال يديروا حدود العلاقة. وباش الناس يتغلبوا عليه خاصهم يعطيوا فرصة لأبناء ديالهم أنهم يتكلموا على المشاكل ديالهم، يحاولوا ما يعطيهمش أحكام كثيرة، يحاولوا ما يعاقبوهمش على كل حاجة كيديروها، بالعكس يتعاملوا معهم محبة، إذا كان شي حاجة اللي خاصها يعني عقوبة ولا شي حاجة صارمة يحاولوا يوصلوا للأبناء ديالهم قبل ما يعطيهم عقوبة. شرحوا لهم علاش غيعطيهم هذيك العقوبة، يشرحوا لهم الخطورة مثلا ديال الأفعال ديال الأبناء ديالهم كيفاش ممكن تأثر عليهم في المستقبل، يبينوا لهم المحبة ديالهم، يبينوا لهم أنهم جديرين بالثقة، فهمتي؟ والآباء بحد ذاتهم خصهم يتصرفوا مع الأبناء ديالهم كيف ما يبغيوا الأبناء ديالهم يتصرفوا معهم.
1: لكن يعني الأم، كيفاش الأم تقدر تكون صديقة للأطفال ديالها؟ يعني نركزوا على الأم بالضبط، واش تاخذ أوقات مع أولادها، أوقات فين يهضروا، أوقات فين يناقشوا، أوقات يعني يدوزوها مع بعضياتهم؟
2: أكيد أكيد هو التواصل مهم بزاف باش العلاقات ما كيوصلوش لواحد نهاية مميتة، يعني ما كيبقاوش علاقات حية. فالتواصل مهم بزاف ما بين الأم والأطفال ديالها، مهم أنها تعاود ليهم يعني على مشاكلها الشخصية، إلا عندها شي يعني بغات تشاور مثلا مع شي حد تمشي تشاور مع الأطفال ديالها، إلا هي كانت كتشاور مع الأطفال ديالها مثلا باش تاخد شي قرار ولا شي حاجة، فالأطفال ديالها غيتعلموا أنهم يجيو تشاوروا معها حتى هما يعني باش ياخدوا القرارات ديالهم. فهي خاص كيف ما قلت خاصة تتعامل معهم كيف ما بغاهم هما يتعاملوا معها. إلا كانت هي بغاهم يجيو ناقشوا معها فهي خاصة تناقش معها، إلا كانت بغاهم يتقوا فهي خاصة تثق فيهم، يعني داك الشيء خاص يكون متبادل.
1: أكيد التربية هي شي حاجة ماشي سهلة، خاصة الأم تكون نصيحتك لكل أم رجاء.
2: نصيحة ديالي لكل أم أنها تحط يعني الله في حياتها وفي قلبها، وتوجه له دائما يعني قبل ما تاخذ شي قرار مع الاطفال ديالها توجه له بالصلاه. وهذا حيت شي بعض المرات حنا كوالدين كنكونوا خايفين على الاطفال ديالنا، وهذاك الخوف شي بعض المرات كنقدروا نديروا شي تصرفات اللي كتعطي نتائج ربما عكس داكشي اللي حنا كنا باغيينه. فمزيان الانسان يتوجه لله ويصلي ويشوف الله شنو يبغينا نديروا مع الاطفال ديالنا، حيت اكيد ان يعني الخوف اللي كنحسوا به وهذا كيمشي منين كنتوجهوا لله، لان كنعرفوا اننا احنا كاملين في اليدين ديالو وفي الحمايه ديالو، حتى الاطفال ديالنا وكيف ما كيرعانا احنا اللي يعني الاباء كذلك كيرعى الابناء ديالنا. فمزيان نحطوا الله هو فوق من كل شيء، يعني نحاولوا نخليوا هذاك التواصل الحي ما بين الاسره ديالنا وما بين الابناء ديالنا،
1: حتى انه كنظن الام تربي اولادها على قيم ديال الله، المحبه ديال الله والاحترام، وهذا فاكيد بزاف. شكرا لك رجاء على الحلقه، شكرا لك على الاجوبه ديالك. نتمنى مستمعاتنا تكونوا استفدتم هذه الحلقه، ونقول لكم السلام عليكم، تلقاو في حلقه جديده موضوع جديد من برنامجكم انا حيره.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
2: إيميل أروبا أخبار مفرحة .com. لا دريش مف على الإنترنت إذا غنكات www أخبار مفرحة .com. akhbarmufriha.com.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذا الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. دابا حنا وصلنا للفصل الثالث، وكنطلب من الله باش تكونوا تمتعتوا وتباركتوا بهذا الكلام، بهذه القصه وبهذه الشهاده ديالي، ونزيدوا نكملوا. وجاء الوقت باش نشارك معكم عاوتاني من بعد ما تعرفت على المسيح، وشي حاجه توقعت في حياتي كنعتبرها معجزات. وصدقوني يا اخوتي، انا بنفسي كنبقى معجبه، ولكن مع الله عمرنا ما نتفاجئوه، لان الله كبير بزاف وعظيم وما عنده حد، حيث هو قال في كتابه أفكاره بعيدة على أفكارنا كما بعدات السماء على الأرض. واحد النهار كنت غادي نمشي للمدرسة، والمدرسة ديالي كانت بعيدة. شي مرات كنت كناخد الطوبيس، وشي مرات كنت كنمشي على رجلي، ولكن في الحقيقة كنت كنفضل نمشي على رجلي، وكندوز ديما في واحد الطريق قصيرة زعما مختصرة، وكانت كتعجبني حيت فيها بزاف ديال الشجر والديور زوينين والدنيا ساكتة ومهدنة والناس قلال. كنت ديما كنرنم وانا غادية وفرحانة. واحد النهار سمعت الصوت ديال الزطامي من مورايا، ودورت وجهي وما شفت حتى شي واحد، وبقيت زايدة ومازال كنسمع الزطامي، وكيزيدوا داك الزطامي غير يقربوا عندي. وفي واحد اللحظة حسيت بشي واحد في جنبي ولمسني في يدي وكتفي، وما كانش فيا الخوف، وعرفت بين الله كيتمشى معايا وكيعجبون رنم ليه. واحد المرة أخرى خديت الطوبيس وجلست في التالي، وما كنش كنبغي نجلس في الأول، حيث كانوا الناس كيبداو يتزحموا باش ينزلوا وكيدوزوا شي في بعضهم. ومني جلست كانوا جوج بلايص خاويين حدايا، وقبالتي كان داك الكنترول اللي كيقطع الناس الوراق. ومن بعد حسيت بشي يد كتلمسني في وجهي، وما كان حتى شي واحد حدايا، وحسيت براسي سخون، وزاد داك اللمس في وجهي وكان حنين داك اللمس، وحسيت بتعزيات ديال با السماوي، وعرفت بين هو جالس حدايا. شحال كنت فرحانة، وكنقول في نفسي مصاب لو كان هاد الناس يحسوا باللي كنحس به انا. الرب كان كيهتم بيا وكيظهر نفسه ليا. في ذاك الوقت كنت مازال شابه، كان عندي شي 23 عام ولا 24 عام تقريبا في عمري، وكان كيعجبني نهتم بجسدي بزاف، يعني قبل ما نخرج كان كيعجبني نصوب وجهي مزيان ونمشط شعري مزيان ونلبس مزيان، وضروري كان خصني ندير هاد الشيء. ولكن واحد الليلة حلمت بحال اللي كان شوية الليل، وأنا كنشوف في السماء كان واحد في الهواء معلقة واحد الجلدة بحال ديال الحولي، ولكن ما كانش فيها الصوف والمنظر فيها ما كيعجبش. وتكلم لي واحد الصوت وقال هذا اللي كتشوفيه هو الجسد، الاهتمام بالروح كينفع أكثر من اهتمام بالجسد. ومن بعد الحلامة وليت كنهتم بالروح أكثر من الجسد، وبالصح زينة الإنسان هي الروح والقلب، وإلا كان في الداخل ديالنا الرب فين كيضوي من الداخل حتى البرة، كان بانوا زوينين في عينين الرب وفي عينين الناس. القصة بالباسبور طويلة، ولكن بغيت نعاود لكم شوية منها. كنشكر الرب كان امين معايا وعاونني بزاف هاد الباسبور، لانه في الحلم قال لي الا امنتي بيا غادي نعاونك، ماشي غير في الباسبور بل في حياتك كلها. ودابا فهمت بين يسوع ملي وعدني في الحلم كان ايضا كيعقد معايا واحد العهد بيني وبينه، وهو ديما كيكمل بوعده، وهو حافظ العهد والامانه، وهذا شرف كبير ليا يكون عندي عهد ما بيني وبين إلهي. يا أخوتي كنترجاكم ما تخافوش وما تشكوش، قربوا لهذا الإله العظيم العجيب. هو ما بغى والو
بغى غير القلوب مهرسة ومتواضعة قدامه كما كيقول في كلامه. وفعلا الرب الإله خدم في شي ناس ما كنعرفهمش باش يعاونوني مني كنت بديت كنجمع الوراق الاولين ديال الباسبور. مشيت للدائرة ديال الحومة وكانوا بزاف ديال الناس، كنت ما غير بوحدي، وهذا كيصيفطني عند هذا. وفي الاخر دخلوني لواحد المكتب، وكانت خدامة تما واحد المرأة مزيانة وما كنعرفهاش، غير شافتني حنات عليا مسكينة وقالت لي اجي هاكي الوراق اللي بغيتي، وعطتني كل شيء اللي بغيت. ومسكينة تفكرت ولدها مسكين اللي حتى هو كان مريض بحالي، وعطتني كل شيء اللي كان خصني، وقالت لي غادي نصيفطك لعند واحد الصديق اللي غادي يخدم اللي كيخدم في العمالة باش يوقف معاك، وهو راجل مزيان. وعطتني واحد الورقة صغيرة مكتوبة فيها سميتها وكطلبوا فيها باش يعاونني. وقع هاد الشيء قبل ما نآمن بالمسيح، لكن كانوا الخوت كيصليوا من أجلي، والرب كان كيوجد الطريق في كل شيء. ومن بعد مدة طويلة وصلوا الوراق ديالي للعمالة، ومشيت كنسول على داك السيد حيث داك المرأة كانت قالت لي سميته. ومن اللي لقيته أعطيته داك الوريقة وقال لي غادي ندير مجهودي باش نعاونك، دابا سيري وبقاي مرة تجي سولي. من بعد بديت نمشي مرة وكان المكتب ديالو ديما عليه الزحام والصف ديال الناس طويل، وكان ديما كيعطيني مسكين كرسي كان جلس عليه باش ما كان بقاش واقفة. وطال الوقت وتعطلو في كل شيء. واحد النهار قال لي داك السيد الحل اللي بقى ليا وهو نحاول ندخلك عند النائب ديال العامل باش تتكلمي معاه. وكنت ديك الساعة عاد آمنت بالمسيح المخلص المبارك اسمه القدوس، وكان ممنوع أي واحد يدخل عند نائب العامل. جاتني هاد الفكرة مزيانة، غير كنت خايفة شوية، وخبرت صحاباتي بهاد الفكرة وقالوا لي ما تخافيش وما تهتميش، احنا غادي نصليو من أجلك والرب غادي يكون معاك ويعطيك كلام من عنده وأجوبة لكل سؤال. وهكذا كان بالضبط. في ذاك الوقت جات واحد البراء من إنجليز، من إنجليز يعني، اللي كانت مفاجأة ليا، كيخبروني فيها بين أنا مقبولة وبلاستي موجودة في ذاك المدرسة، وفرحت بزاف. وهذا الشيء كيزيد يجعلني نتأكد بوعد الرب كيتحقق في حياتي، وكيجعلني كنحس بضمان وآمان في طريق المسيح. ليه كل المجد. وديت هاد البرا للعمالة وريتها لذاك السيد اللي كان كيوقف معايا، ربي يباركو. ومن اللي قراها فرح حتى هو بزاف وقال لي هاد البرا غادي تعاونك بزاف. ومن بعد شي أيام دازت عيطوا ليا باش نمشي نتكلم مع نائب العامل، وخبرت الخواتات باش يصليوا من أجلي ذاك الصباح كله، وأنا بنفسي صليت أيضا وصليت من أجل نائب العامل، وشكرت الرب على الفرصة وعلى البراء وعلى ذاك الراجل اللي كان كيعاونني بلا حتى شي مقابل، على حقاش الرب استعمله في حياتي. ومشيت للعمالة ولقيت ذاك الراجل كيتسناني مسكين، وقال انا درت كل اللي عليا، دابا غادي نوصل معاك الباب ديال النائب وانت دخلي عنده وحدك وتكلمي على نفسك. ومشينا وانا كنصلي في نفسي، وصلنا وكانوا البوليس واقفين في الباب كيحضيو، حلوا الباب ودخلت وشفت المكتب كبير والأرض كلها زرابي والرايات المغرب معلقين بحالي في شي قصر. كل شي كان زوين، وقال لي النائب تفضلي جلسي، وفتح الملف ديالي اللي كان عنده فوق طبلة، وعطيته أنا داك البراء وشافها وبدا كيسولني علاش بغيتي تمشي للخارج وشكون غادي يتكلف بالمصاريف وشنو كيدير باك. وبزاف سولني، صدقوني يا خوتي ما كنتش كنعرف شنو كنقول،
الرب عطاني جواب لكل سؤال ديالو، وفعلا تكلم على لساني، والنائب هز الطابع وطبع فوق الوراق ديالي يعني موافق. ومن بعد عطاوني الباسبور، كنت فرحانة بزاف وبدا الرب كيفتح لي البيبان. امين. ايوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نتلاقاو في الفصل الرابع المره الجايه، والرب يبارككم.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر المحبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني الحب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إن أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني

مكانكو. أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرفي قيمة نفسك. أنت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وأنت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي أنت شايفتيه إنه هو إلهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، امتليتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع، عشان تعرف إنه أنت كمان شبه، يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.